0: قالي بيقول يا ولي وتولي سال
1: سوابس.
0: الو الو
2: الو
0: سيمبي
2: يا
0: سر
2: ما عيو عبر كاروكي با
0: كاروكي
2: يا